لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.

0: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
1: فاتبعوني
0: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أتيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.